يعمل عنده المؤسسة وصحة الصحة المؤلفة بلاد حفظه الله يشهد بمعرفة